جميعا عظمى وشعبنا أن نرحب بكم من قلبي. فأهلا وسهلا مرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتز وتفتخر بترحيب مشروط بذل الحجر الأساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد.